درجون من أجل السلام، منظمة غير هادفة للربح، مؤلفة من فريق ينتمي إلى قوة الشرطة، يجمع بين أعضائه الشغف بركوب الدراجة النارية. ومنذ عام 2000 يجمع الفريق بين المشاريع الإنسانية والرغبة في زيارة العالم على عجلتين. هدف المنظمة هو نشر المعرفة بمختلف الثقافات بين شعوب العالم حتى يتمكن الجميع من العيش بسلام وتناغم. تركيبة رابحة وحصرية تجعل من فريق درجون من أجل السلام الوحيد الذي ينقل للعالم صورة إيجابية عن قوة الأمن والتزامها الاجتماعي.